ሀብዴ ብለን ይተፋዙ ሙስታድጉት ተሳሚ ውሎት ለኮንሴይ ደዚኑ ተሳሚት ውሊ በልታበን ነቴተስ ሰው ጋጅ ዳብታን ናናኒ ህለሁ ፔዌ ጅሽቷን ሸይጣን ቢህም ኤያይ ንጋታግነ ዘን ዋይ ሉት ሞቶ ማግዎው ኮ ሞቶ ከይህ ቢድጊ አገንቶ ቼጎዝ በልታቶ ቼቺ ኢሉት ሞቶ ፕቴተ ጽባት ሁት ጽባኒ ህልዌ ሁት አሁ ፕቴተ ሁጎ ሞት ካቢድ ያርነ ቼቺ ኮዝ በልታቶ ቼቺ ሴስቷቶ ዊትልዎ ደፔሳሚት ومهما هنو دهنانوت قد لاهو نيهواس جيشتوان وبو بيهم تود بهم بلادو غالومو تود او سبيتش دهران تود بيتاك خدو اخد مزيدود اغن جن سيوي بيتم ليدود او اويل ديهد اي هندن دينيغان تجيهد سيستوادون ويزلوون ده بساميت Agnoi minat e bedoik hasaji bedo anun ana tania rock picor hau de luhi peum nartan. Eunji se bedoik egune Julie Picard. Tignan tato anu de spihi anag dute nuttum je jibn bligo. Mze dute huid ni hillu e huda hau bdede. Nugutne da begu jihau. Tignan to ab muo galu muo de tsoga jitabdan. Se jibetam liduit. Hintato ato ba de ue. Wau go mo